سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

أقربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

أنفسهم وتأنيب لها في استثقار من المؤمنين، كأنهم قالوا ليسوا ههنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم. نكون في ده منا دما ده فن لنا نكسر رقوا نيون نيون منو نفعي نكنك نكتيو نكون يفر نيوم نلتا تراني سني برامي سبحانه وتعالى. سورة الصاد آية جرم بنفكو أتنب يلا ننا إن ذلك لي ملينة النت لا حق دغله ان ذلك قلوبي لا حق دغله ان هذا خوخوبي لا حق دغله لان موي خوخوبي تقاسم اهل النار خلوب وصور تقاسم اهل النار خلوب وصور لمم يالا نينا دغله دا نا ام سبابا نيم نيب ني خلوب لا مرحبا بهم بل انتم لا مرحبا بكم يوياب تقاسم اهل النار دا فاي امسو يوم القيامه ودمي سي تفسير الكبير جوكيب نيار كو جوروم بن موم تام نون لاكو نتل كون نك يالا نتل نيو خلو يي دي ام يوم القيامه بغ نيو مايتو كو نون ني ناخ نانا لا حق دغلا دم با بير سوال كون نان سوما رب يامو في اندي واو سوما خاموني ني nga mel duma fi ñew ki ne yaw de yama fi indi ndax yama dun wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolou day am sa su nek yalla ñu yalla musal qul nal mun yonent bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolou bo demé ci هل أتاك حديث الغاشية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر موي سلطة داعي لنك تدي بوفار ووتكت نح ووتكت تدين بوفارم دفع أنفو يالني فليم موي لن إنما أنا إنما أنت مذكر وينك لست عليهم بمسيطر في غيام في أقلوفة واو في دم قل إنما أنا منذر منذر رك لا وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله أم البن يلا إلا الله كل يلا بعد من جوجو دفعي إني أم لن لن لن لني تقبل جرات بيلا نجاي يوكو إلا الله كدل يالله سبحانه وتعالى كدل الله ليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد الأحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من إله أم البن يالله إلا الله كدل الله غنكنا واقوي الله من الواحد مويكن القهار مو نوت نيب موي دان مبر ييب يالا موي الواحد موي القهار جنا بيم نيك الله نون لا تيجي ايت سوره الفاتحه دافني بسم الله تاني الرحمن الرحيم في من وما من اله الا الله الواحد القهار القهار موي كو خامني كي مو نوت نيب تبارك الله لو هاي منا منا اوب لامب نيك سامبيون بي دي تيج لامب دي روا دي زارين دا ngay dem ba benn bis ndeysan ah legi so ñewon lamb do ñu ne sampu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole ba duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way yi am ay xejji lu way am ñu wër lu mu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy nata kon bi lélé mu fekk

dalay bayilo xel ci benn wall bi moy war ñu gënu tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nekk amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki leen ngeen xéeti leen ñoom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nanguloon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen xéeti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon ñi may togn tay ñama togn ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may togn tay ñoo leen gëna bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kattan ñama doon togn dem ñoo ëpp kattan ñi may togn tay waaw mu ne yëneenti kanu aksar abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين نون ديف سي كاو سوف گن لين كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñu wacce la wallahi daal di yobbu ca jakka ja suñu sa yere delloo si ci kër gi tabarkallah dugal ca morgo ba tàll climateur ba te doo ca yëg dara wala boog lu bari tabarkallah nuwaay am doole yàlla nee na duma naa ku la ëpp doole kon nuwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتن بيرنغو يولن أبون دولي جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بنغم نجاتك سبدني لي كايكو دف بدي جوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم من لين فجل ليه ما كانوا يكسبون لنجن فقلب لو على البري بري بري بري بري بفاتي جوتي رك تبارك الله لنجا باي في يب تاغو ساي بوكو ديم لو على البري بري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو بفاتي نيو رك جيلكو تبارك الله لو هاي رفت من فاتي نيو ينغا ديم looy am xam looy barile lo faggu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay faggu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal suratul khafiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla ay bañ xamal len li yalla ay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al-ilm cal ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayah wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñoom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor day nu sekk soxlu wuñu xam xam yi ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala

ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يالا نان كو يالا نم سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الاسلام خاج كو يالا نم سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الاسلام خاج با يال الاسلام دي ديغلي مون نغوكو يامي تري مون نغوكو باي واي كوم نرا سيطان باندا سانكو نانا داي باي سا دنم مو خات با الاسلام دو تيا خاج nena day xat sax ba buñ la bëggee jox l'islam ci sa xol jafeñ jafeñ du ci yéeg asamaan tiirul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaa yoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbalee di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koreewaa yu fa ñu nekk tax tàngooroo duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa koree woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu yéen ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek yàlla ndaal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg nañu dem ci li ñu tuddee atom atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir al proton gisoon ci li ñuy wax neuton ak électron waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg nañ dem ci sourate Yunus aaye juróom benn fukk ak benn وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يالا نينا دار دوكو ريتش دار دوكو ريتش لو تول ني اتوم دوكو ريتش سو فكيه ميغي تي سوف نغير توتي توتي دو ريتش يالا سو فكيه ميغي تي اسمان li mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla lii bi ko yàllay wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis na ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate Yunus aaya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq maa ngi ci jënn aaya ji ba tey léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fil afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee al zawjia fi kulli shay mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya juróom-ñaar yàlla tabaraka taala nee na fa أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وخات في سورة الشورى ميسار بتيجي بيني نك فاتي السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا بعدما في سورة الزاريات من هو من كل شيء خلقنا زوجين زوجية موي غور جيل yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen soo wëree ci àdduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi na it mu def

0: طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة. تيرب نيوخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بن يتلبا قتن تيمر أجرم ينفك أكنار نجس في كتن جم يالا أكرغل يالا دبن. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. كون نيدنا گم يالا با نوبتي راغلو دي يالا وايي كو راغل يالا كو نه گم نه يالا وايي نيدنا گم يالا تراغل دي يالا مانام فيل دنجي جانغل نل نون. قل يا عبادي الذين آمنوا يين ني گم اتقوا موتاخ نيدنا نك مسلم كدو نك مؤمن نيدنا نك مؤمن كدو نك متقي manam nit dana nek muslim te gemu di yalla dana nek ko gem yalla te ragalu yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ab tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman te gacca te moy gem ko a taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ijtinabul awamir imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hashiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñetti temer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy attaqwa al wiqaya Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko kaay
1: kaay nga takkal ma ko Mansour kaay nga takkal ma ko bul fa xalaan nag loolu ngir yëgu yaag Mansour Mansour bu jote ndaw si rek loola njaawa lañ ko yaate amna la ci gul da amu ci ben bakka mari nak len di tam ben bakka tabarakallah non la ko suñu borom tabaraku taala tereel kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fin talaqaha bu ko ki ko ba'da zawjatak fasé deng bobu tam فلا جناح ام البكار عليهما كم ديغند نوسي اب ديكر جي نك جي اي يتراجع ني تكانتي وات ني فايلنتي ان ظننا بن ياكاري نيوم نيار ان يقيما ني تخولات حدود الله رب يالي سبابا تكانتا بدي وير وتلك حدود الله لي نك موي اتي يالا يبينها من كوي ليرال لقوم تي نيت ньо خامني يعلمون داญو خام وتاخ جانغ فيق باخا لول واي جانغ فيق بي موي تي گن وا جانغ فيق بي سيت باخا لول باخا لول ديسان ناخ لي نغا تول سي سونو كو وا دي وور برام خام خابي تلو ساتي وي وي ذات الله اجا وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا ني جيجي أجلهن سين أب عبجي بك جيح فقال لن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف تجك نحو جيغي كب دنجي سانكو أول بق سرهوهن نجين تخليكو نيوم بمعروف تجك ولا تمسكوهن بولن لن في تكرغي درارا غير بغلن لور لتعتدوا نخنجن جلبت ربي علي كي يخنا قال ابن يسار دفا تكون دفا مايوان بن ركم بن واي سي جولدي سي جامونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو يركو نك دالي كوي فاتي legui la fayu ko baye dajja jiya

رحيم من ما يرمي كدي يا الله سبحانه وتعالى كي يرمني سدجيني موخي آيدي أني من أنا الغفور ما يبالي كدي الرحيم ما يرمي كدي وأن عذابي تنين خمن سمم بغل هو العذاب ممرك مهم بغل الأليم بمتي sudon ni dom adama moy wax te yalla dom adama biune anal ghafur kon day wax kana tahqa fama baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatu wa salamun alayhi ba demati atafsir kabir lirazi jukit ñaar fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñet manga ca aslu hadith bi akhrajahu al-bukhari tabarakallah jaa al-haq wa zaqa al-batil إن الباطل كان زهقا وقلنا وقنا جاء جكنا الحق دق وزهق دمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتواتك إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق جكنا إسلام تبارك الله دفع دادي جك فدو جفر وات فسييني مومي موماني يب لو تخبا جاء الحق وني جيين ييني تبارك الله يب نيني لي داف كي مبد مي يالا داكاي تيرا سبحانه وتعالى يب نينكو سي وقتاني نيب يب نينكو سي القران يب نينكو صاح سي عاده يب كو سي ياري يب كو سي مبد مي با نيوم نيب تبارك الله كو سي نك tambal ni wut serbu jot di waddu tambal ni ni fotu tek ca bobba don ci amna ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay duñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakalla cheikh jande wax ni buñu pous ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dayé ñu ne ci bok nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yegg yar yalla neena won nasilu dana ñu yagg wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ne ci ñigam al qur'an ci ñigam al qur'an won nasilu dañ wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam nunazzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wad dalal dinañu wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha المغضوب عليهم من فبر الضلال ولا فبر غضب ولا الضالين من فبر الضلال نار فبر يو يتبارك الله القرآن ذلك يفج ويخجب صدع النفس من الهوى والدنس والصح والحزن أما الفبر بن يتبه بجه أكيان القرآن ذلك يسافر لتخ ندخ بو جانجي القرآن ذلك يجانجل مي كي ني أنان يلم أم سنبرم موق جوه te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé lolé bokku jangé sa xol daal yi ni ah kon ke ci may bopam li da la di feex dekk say loxo na ya rabbi yeuy may ma zakaria non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man comme ya may ci li te ya mu ne may legi may ma do yalla da koy may doom momit yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wonu nazzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febar yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way ji fet ko wala jang ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ciram ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca qasatu badr tabarakalla jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenenti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimin tun kadi
illa khasara.